وسواس النفس هي واللي خسرتي نت قلت نو يتايل من قدو بنقاتها هاي بلليتش